الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

0: ونساءكم
1: ونساءكم سكت لي
0: ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
1: يا yeah, okay.